اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كان في منظور ما قدرت أجله البارحة. أنا
1: تبغى صدق

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمي وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء النور ومساء السعادة ومساكم جميل عبر أثير إذاعتكم إذاعة صوت الخليج FM، وتحديدا من برنامجكم المسائي آمر تذلل. لكم كل التحية والحب مني سلسبيل زايد، وهذه تحية موصولة لكم من التنفيذ إبراهيم العساوي.

مساء المحبة ومساء لكل مستمعي شاركنا تفاصيله الصغيرة عبر اختياره لأغنية أو بيت قصيد أو شعر. أكيد اللي راح يتواصل معنا نرحب فيه وبمشاعره على 44030 من داخل دولة قطر ومن خارجها، فقط أضيف فتح الخط 00974.

يا مساء الذوق الراقي لكل قلب ينتظر أغنية تشبه اليوم في برنامج آمر تدلل على الواتساب على 44030 ألف من داخل وخارج دولة قطر، فقط إضافة فتح الخط 00974، وأيضا تواصلكم الجميل من خلال منصة إكس عبر حساب إذاعة صوت الخليج. أكيد هاللحظات الهادئة والجميلة نرحب فيها وبمشاعركم معنا في آمر تدلل.

السلام عليكم وعلى تواصلكم الجميل معنا في برنامجكم اللي منكم وإليكم آمر تدلل. هالمساحة ساعة عبارة عن تعبير عن مشاعركم واختياراتكم الجميلة سواء من الأغاني الخليجية أو العربية عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وأول اختيار اليوم معنا أغنية تحمل مشاعر الوفاء والحنين والدعاء الصادق للوالدين الغالين. مع هذا الاختيار اللي واصل لنا من ممطر، يا هلا وسهلا فيك، للفنان راشد الفارس، أبوك في الجنة، أغنية لامس القلب، وهداء للوالدة الغالية الله يخليها لك ويطول بعمرها. وخلونا نسمع هذا الإحساس الجميل الصادق والكلمات اللي تحمل قيمة الأب ومكانته الكبيرة الوالدين حتى في حياتنا.

شكرا لك يا ابو مطر وتحياتنا للوالده. طبعا يقول لنا الحين الوالده معاي في السياره وتسمعنا. كل الشكر لك حبيبتي على هالاستماع الطيب, والله يبارك لك في عيالك وان شاء الله يا رب, ويومك سعيد ودائما مستمتعه معانا على هواء اذاعه صوت الخليج. وننتقل من هالاحساس الى احساس ايضا جميل مع القيثاره الجميله نوال, وهذا الاختيار وصل لنا من عيسى السليطي. تحياتنا لك, وحابي يسمعكم والقلبي. خلونا نسمع هالإحساس اللي لامس القلب بكلماته.

المساء الجميل الراقي بأحاسيسكم. أيضا ننتقل إلى اختيار من خلال الواتساب على 44030000، وفقط أضيف فتح الخط إذا كنتوا تتواصلون معنا من خارج دولة قطر على 00974 فتح الخط، ومن ثم رقم البرنامج 44030000. هذا الاختيار وصل لنا من سلطنة عمان، يمسي على الجميع بالخير. أخوكم عيسى التميمي اللي حاب يسمعكم ويسمع اختيار جميل وأغنية يعني ما زالت حاضرة في ذاكرة الجمهور بإيقاعها الجميل وكلماتها القريبة من القلب للفنان علي عبد الستار مصياد. يلا نسمع.

تحياتنا لكم، وما زلنا مستمرين في برنامجكم مآمر تدلل إلينا الساعة 6 عبر أثير إذاعة صوت الخليج وحسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة. فأتمنى إن شاء الله من الجميع يستمتعون معنا وأيضا يشاركونا باختيارهم من خلال التواصل معنا عبر الواتساب على 440-30000 من داخل دولة قطر، ومن خارجها فقط أضيفوا فتح الخط 00974. ننتقل الآن إلى اختيار أيضا واصل لنا من اليمن. تحياتنا لك يا أخوي أسامة، وشكرا على التواصل الجميل معنا برنامج آمر تدلل، وحاب يسمعكم أغنية ولكنها من جلسات إذاعة صوت الخليج، أغنية بنلتقي بصوت الفنانة الجميلة أحلام. خلونا نسمع ونستمتع.

مساء الأنوار ومساء السعادة ومساء الأحاسيس الجميلة. ومن هالاختيار من جلسات إذاعة صوت الخليج أيضا راح نبقى مع جلسات إذاعة صوت الخليج وأيضا هذا الاختيار، وما زلنا إحنا في أيضا اليمن السعيد واختيار آخر من إدريس. تحياتنا لك وشكرا على تواصلك المستمر معنا، وحاب يسمعكم يعني الفنان الراحل المقيم في الوجدان فيصل علوي، اللي يعتبر واحد من الأصوات اللي تركت أثر خاص في الأغنية الخليجية واليمنية، وبصوته المختلف وإحساسه الصادق اللي يوصل للناس ببساطة وعفوية. خلونا نسمع من جلسات إذاعة صوت الخليج غلط يا ناس.

رحمة الله عليه الفنان الجميل فيصل علوي. شكرا لك على هالاختيار من اليمن. ونرجع لأحبتنا وأيضا مستمعينا من داخل دولة قطر على 44030000 علي وجداد من مستمعين إذاعة صوت الخليج واللي دائما متواصل معنا في برنامج أمر تدلل وجميع البرامج للأمانة. حاب يسمعكم اليوم أغنية أيضا للراحلة رباب الحب الأول. خلونا نسمع هذا الصوت اللي يحمل كثير من الإحساس والرومانسية ونعيش معاكم تفاصيل هادئة وجميلة بكلمات أغنية قريبة من القلب الحب الأول.

شكرا جزيلا لكم على هالأحاسيس الجميلة وهذه الاختيار. طبعا الحب الأول يعتبر من يعني الحب اللي الواحد أول مرة يتعرف فيه على الحب وعلى المشاعر. فشكرا جزيلا لكم على هالاختيارات المميزة والجميلة اللي تعيد الذاكرة لأجمل البدايات وأصدق المشاعر. أيضا تواصلكم نرحب فيه إلى الساعة 6:00 مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة على 44030000. نأخذ أيضا اختيار من العراق. تحياتنا لك يا علي موسى وشكرا على تواصلك المستمر. وحاب ينقلكم إلى اختيار جميل مع القيصر كاظم الساهر في أغنية قولي أحبك، واحدة من الأغاني اللي حملت الرومانسية بأسلوب شعري راقي جدا وإحساس عذب، يعني نحس فيه يوم نحس بامتزاج اللحن بالكلمة بطريقة تخلي الأغنية تعيش طويلا في وجدان عشاق الطرب والحب. خلونا نسمع هذا الإحساس.

تحياتي لكم مستمعينا وشكرا على التواصل الجميل معنا في برنامج أمر تدلل. ننتقل الآن من العراق إلى الكويت. أبو عبد الله سعد العلي أهلا وسهلا فيك وشكرا على تواصلك معنا. يقول عاد حطوا الأغنية قبل أنزل من السيارة. إن شاء الله تأمر أمر ويمدك تصور عليها سناب وتستمتع باختيارك. طبعا راح ينقلكم إلى إحساس أيضا صادق وجميل في أغنية أنا بعشقك للفنانة الجميلة مياد الحناوي. خلونا نسمع هالعاطفة الحقيقية اللي قادرة توصل إلى القلب مهما اختلف الزمن والأسلوب. نسمع

تحياتنا لكم وزلنا مستمرين معكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة صوت الخليج اف ام في برنامجكم المسائي مرتدلل. خلونا ننتقل أيضا إلى إحساس واختيار آخر واصل لنا من أخوكم عبد العزيز الحجاجي. يا هلا وسهلا فيك يا عبد العزيز، وحاب يسمعكم أيضا اختيار أرض المملكة للفنان فهد التبيسي، أغنية كلها اعتزاز بالأرض والهوية وصوت وإحساس يلامس أكيد مشاعر المحبة والوفاء. خلونا نسمع ونستمتع. شكرا لك يا عبد العزيز.

تحياتنا لكم وشكرا على تواصلكم الجميل معنا. وأكيد مستمعنا سعد العلي يشرفنا أن دائما تستمع لأثير إذاعة صوت الخليج ولجميع برامج إذاعة صوت الخليج. شكرا لك يا علي على أيضا هذا علي موسى. شكرا على الورد الرمان الجولينار إلى الكادر وأستاذ إبراهيم العزاوي، هذه تحية موصولة لك. شكرا جزيلا لك يا أخوي يا علي. وأيضا من الاختيارات الجميلة أحبكم في الله يا أهل قطر، تحياتي من لندن، ويريت أغنية شويخ من أرض مكناس، أخوكم أحمد صقر حمدان. يا أهلا وسهلا فيك، وطبعا مصور لنا صورة جميلة وهو قاعد يسمع لأثير إذاعة صوت الخليج وهو في السيارة، وهالمنظر الجميل والأجواء الروعة. أكيد نسمع معاك أحمد الجميري في هذه الأغنية المميزة واللي يميزها أنها تلامس الوجدان الخليجي تحديدا بكلماتها الجميلة. خلونا نسمع ونستمتع.

من الهداءات اللي وصلت لنا علي حزام، يا هلا وسهلا فيك، يمسي على الجميع بالخير ويمسي على جميع مستمعي إذاعة صوت الخليج. ويا غايب عني أحب أسمعها وهديها لصديقي وليد الصاوي من صديقه علي. شكرا جزيلا لك يا علي، شكرا على تواصلك معنا. أيضا نبهان سيف حاب يسمع معنا أي أغنية عمانية حق عيسى التميمي في عمان وشباب مدينة خليفة. شكرا لك يا نبهان، وإن شاء الله تسمع اختياراتك في برنامج أمر تدلل، ولكن إن شاء الله بكرة بنفس التوقيت على الساعة 5. أيضا من الاختيارات اللي اليوم جاتنا والرسائل الجميلة سليم الزعيلي الزيلعي، إن شاء الله أكون قريت اسمك صح يا سليم، وما تزعل علينا يا سليم. طيب الطاسجي شكرا لك وتسلم على تواصلك معنا من اليمن. أيضا هذا التواصل من الكويت، سعاد تحياتنا لك وشكرا على تواصلك معنا. ودائما طبعا سعاد من اختيارات الفنانة أنغام، ولكن للأسف اليوم ما مدان الوقت نسمع أغنيتك للفنانة أنغام، وإن شاء الله بكرة تقدرين تسمعين اختيارك. فشكرا جزيلا لكل من ثبت الموجة واستمتع بهالاختيارات المميزة في برنامج أمر تدلل، ولكم كل التحية والحب مني سلسبيل زايد من خلف الميكروفون. وهذه تحية موصولة لكم من التنفيذ واللي لبى جميع طلباتكم لليوم إبراهيم العزاوي. لين ما نلتقي فيكم على خير، ربي يحفظكم، مع السلامة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بيني وبينك غربة كنا هالليل، ما عاد يذكرنا مكان التلاقي. ارحل مع النسيان وبرحل مع السهيل، ما عاد في قلبي لك اليوم باقي. كلمات الشاعر سهيل، اسم جديد أتمنى أن يعجبكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: طبعا.
1: وفي الحسر الحفي مكاني.

ودمعي هيبهلا ولا اشكي ولا اشكي ودمعي هيبهلا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.